التاسد يا الحلفي ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي جاوي متجيبوتي ضوون المالي إيقاعتي مبوكتي العلم المخفي أحضار عتيقة مفهمها غربي درسها بشهر في متحف وصدر وبنوك وعمر ركب سماتو بعقول خوتي وصورته في أرضي مهد أورانيو الغاز والبترول

0: راديو الحار.
1: عم تسمعوا راديو الحار.
2: عم تسمعوا الراديو.
3: عم تسمعوا راديو الحار.
4: عم تسمعوا راديو الحار.
5: تسمعوا راديو الحار.
6: تسمعوا راديو الحار.
7: Strap yourselves in. We'll be feeling the gravitational force right now.
8: As you are probably aware, several local mystics have predicted a landing from space this afternoon here at this spot opposite

0: وفرق تاسد يا الحلفي ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي جاوي متجيبوتي ضوءون المالي إيقاعتي مبوكتي العلم المخفي أحضار عتيقة مفهمها غربي درسها بالشهر في مثحف وصدر وبنوك وعمر ترك بسماتو بعقول خوتي وصورتو في أرضي محط أورانيوم الغاز والبترول تلفن تشكيلي وهي العالي أرفق من حالي وهي العالي وهي العالي أرفق من حالي وهي العالي
1: Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non

0: بدا لك اللي فوطا دابا دايرين لك شي بحال شي ديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي

0: علاش بعينك هون استنى العودة مش أدغال بتلبي احتياجات المستهلك زي يونيبال فروح العب مع غيري هون بنرسم وجه الواقع على الجدران بدقة زي الدكتور خيري داخل كأني بقرأ مقال عمان إنك كتب له كلمتين مندعم نعم نعم نعم بطرفصك بالبسطول فلسطيني وبيبك يعني بيرقصك تصحى من الكابوس بيرصك عكتاف الثقل الشعب العربي لازم يستورد الثقة وبالفلاتر يشوف الشمس مشرقة حاس حالي بكيس نايلون بيدربونا نعيش بفقاعات تمنية زي كيث دايتون
1: يبوبزين وجيم الشباب بعد بتخبص الطاعي الموسيقيين على وحد مفاتيح بتكبس قدام قدام ورا اكس اكس مربع اشعاعات الشاشة سببت له الدوخان وصدع
0: وترضع الوان قوس قزح وطلعت بضع كياس ملان زبالة معالجة وراثية مطبع وجود اسرائيل صار طبيعي بعد ربيعي نفسي بوجع هيك بس يخلع نيعي فصل بنزين وولع زي الزردشت ولك ليش تبلبشت بتركيب كلماتك خربشت لسه هلا بلشت لسه قبل شوي كنت واقف بدور على حاجز مفتشت فمن وين جاي اصلا ما بكتبوا اسماء المناطق غلط اصلا جوجل القاضية مجموعة مركزي حصرا لا تحرك ساكنا ولا بتهز خصرا انه جاي تتفصحا بجيك زي الساموراي من زمن ايدو بشيدو بطعن
2: قاطع ليش دايما تحكي عن نفس الموضوع وليش هيك قلب زنخ تدفق تاعك عالجملة بتقعد اسبوع
0: لاني بطلت عارف احكي عم بموت من الجوع لاني بحكي وبحس صوتي لسه مش مسموع لو بقدر ارجع بوقت ما بغير كتير زي اللي قبلي مش طالع بايدي

ما تقدرش بتمن عيش النيش قلت بيقلدوني كني بغي فقلدوني كني بغي قلدوني عشان بغي عشان بغي.

فلوس محتاج صدر كبير عشان يحتوي احزان كتير. محتاج فلوس كتير عشان اجيب جي كلاس وحاجات كتير. برم بتعملش بيخبيه عدو ابليس هبتي ما بتريحش كتير بيخافوا منك جيم بيبليس بيخافوا منك نوبليس يا يا يا ما تقدرش بتمنعش الميش.

تيري كونداك جديد تراقع بوب تيري كونداك جديد تراقع بوب تيري كونداك جديد تراقع بوب تيري كونداك جديد تراقع بوب تيري كونداك جديد تراقع بوب تيري كونداك جديد تراقع بوب تيري كونداك جديد تراقع بوب تيري كونداك.